كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لبن ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي مو يورك لولو جيجين موي سنو قارع

مخالي كرنغونة مدين يا خير سنبال مامي جوب متردار سنبال مامي جوب مكمبو ماتي سنبال

بيت لو مرضي القطر بيت بيتك بوم قشيش والبي كنت دي تندر جيت جمت فاتح

جاولجم واي ميمام صف القرم جنجم لصف فربنا ما نبالات ارض شي جبت نبالم جي ما جورمبو فربنا دارم جي ما جورمبو خرات دار بو نك جورنا بور اي كوكا بلاي جاو سمير سباي ميرلو

نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل

موجود مريم بابا كرقي محمد وسيسة مرقتة مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقليجي I'm going to go to the house.

فأنا مالي جايبان فأنا دين بيتشيك مالي دين بيتشيك بسرطو بيتشيك أقلي تسين بيتشيك لجمع وزين سرما مدان زنجنوي أقبلي زين بيتشيك أقلب زين بيتشيك فالي زين بيتشيك جرفالي مالك مجرى لاجي مالك سباي جرب نتسين بريالو بقى

القوم بدجاجة ويوضي فرنك انجوك وصباب بابات وستجاب وشمال بيادة المدرات وانتجاب صباي مدال بكبوم قجيش جلجابك.

كان كم زرق يا ربي ياي موجور مريم الباب أكر جاي أكمدو سيسي مريقة مريم الباب أكر جاي موجور

موجود مريم بابا كركي محمد سيسى مريكتا مريم بابا كركي موجود كنتم فال أقل يجي مغالبا ما شار ربك ما شار بران منتوار يور وشوزج واي برمالار بولين بوش sen varma vali varma yelli varma magad sen varma ya jara to bi job ya jara tunda te sen mi chilam budis bi abi amadu maryam adna gam madu maryam

قليلة الفان قليلة الجاي حديثة طايا بندن بندن يا قديسة بندن قديسة فال يا إما زاب مني يبون جار ميام وايل تور وانغن جار أغرقا قديسة ما يلين دي جالي ما سامب مني چنچار أي واي مام وايل تور ما انغا چار نيخ دام قدنا سنة دام قدنا أك أنا دام قدنا أك فات ما دام